0: Nos hoje na música sacra. A tradição musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. A música sacra, com efeito, não é uma mera decoração, mas exprime a dimensão afetiva da oração, como afirma Santo Agostinho. Cantar é próprio de quem ama. A Constituição refere-se ainda à inculturação do Evangelho, através da música sacra, pedindo que se promova, na medida do possível, a música tradicional dos povos nas ações sagradas. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Saluto cordialmente fedeli de lingua portoghese.
2: Ich grüße herzlich die portugiesischsprachigen Gläubigen.
1: Sant'Agostino ha scritto.
2: Der heilige Augustino schrieb: Wer ein Loblied singt, singt nicht nur, sondern liebt auch den, an den er sein Lied richtet. Lasst uns den liturgischen Gesang zu einem Ausdruck unserer Liebe zu Gott machen. Ich segne euch von Herzen.
0: Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Santo Agostinho escreveu: Quem canta o louvor não somente canta, mas ama aquele a quem dirige o seu canto. Façamos do canto litúrgico uma expressão do nosso amor a Deus. Abençoo-vos de coração.
2: Es folgt nun die arabische Sprache.
3: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين ناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون الرابع عشر تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس وتأمل في الموسيقى الكنسية وقال الموسيقى الكنسية هي كنز ثمين وجزء ضروري لا يتجزأ من العمل الليتورجي وهي صلاة تعبر عن بعد الصلاة العاطفي وتعزز الوحدة والشركة يجب أن يكون الترتيل ملائماً للحظة الاحتفالية وأن يكون اللحن بسيطاً وسهل الأداء وأن تستمد نصوصه من الكتاب المقدس والكتب الليتورجية وتقليد الكنيسة الروحي بما يوافق الإيمان الذي تعترف به الكنيسة تتحقق المشاركة الفعالة في الليتورجية الموسيقية بهتافات الشعب وترتيل المزامير والأناشيد والصمت المقدس أيضا المجمع يوصي بأهمية التنشئة على الموسيقى الكنسية ويولي قيمة كبيرة للترتيل الجريجوري ويشجع على تأليف ألحان تشارك فيها كل الجماعة مع الحفاظ على تراث الكنيسة الموسيقي ومراعاة الحساسية المعاصرة والتقاليد الثقافية والمتنوعة والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية
1: Salute fedeli di lingua araba
2: Ich grüße die Araber.